0: Krishna!
1: 1, 2, 3, 4.
2: Dinero, dinero. ¿Pero qué es realmente el dinero? Papel y chatarra. Y tu cuenta bancaria que ni siquiera existe. Algunos objetos en un disco duro. Nada, cero. Toda tu vida dedicada a la nada.
3: Collective et perpétuelle envers les bons.
4: Maximize profits regardless of the social and environmental costs.
5: مصاري مصاري شو المصاري بالحقيقة الله عالمصاري هيدا مش إلا شقفة رق وهالفراطة مش أكتر من نسبة حديد حتى الحصان طبعا منه موجود هو بس كمشة بايت على عرضي هيدا مش صفر بالحياة عمرتك كرمت
6: Money, what is money actually? Look at these banknotes. These are just pieces of paper. And those coins, only scrap metal. Even your bank accounts doesn't exist. It is just a few bytes within a hard disk. That's nothing. Nothing. All your life has been dedicated.